سلام كما يكنكم تخاتاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت عصر تربعته ورح شديشت قلتشحن عسران شديشتانيو ورح سنة كل قزيقة من فلطو حترزين ورحي زخري سوعتنا نذكر اللوع ورح سلزخونة كبيد زخريو سلزي عبزنا يلمو فنوانع علت عصر تربعته ورح شديشته دحري شديشت معلتون معلت سماعتاتنا سلزخونة نزناي رم معلتناي فنورا دينا بمرو زلنا تحستو سماعتاتنا ذكر مدبات يقخون سلزي كم مجمرا كم مدبنا بزينا قفل الميو بدحري زينا زخر السنة زبل صحف كل ونايو كتسيلون كم اندابلة مل اختي سماعتي زبل صحفن كال مل اختاتن او كمون اقداسي حافرتاون كلوان نايم

وشوك العلو وسن اللي نحورون تخلو كل العلو وشوك العلو وسن الطم قبسان تخلو اي اغرم كور كالكا انا شبري يا تحي اللقم اختم تحبري اشبري اشبر بومداي اغنجا خطاش ما يرفدا اي بنعام في الحب دحرخا

أسبخرتك واقع خبر جمكا أنت تريلو مملسلكا أسلوى سلام ياريت رانا ينفايل قاسي هزنا حسن ليا شبر حلفا يا بحيا لقو حدرقا معرفا ذكرك واخوشو كل علو وصل لنا حوالي لا تخلو كل علو خوشو كل علو وصل لنا طمم ما بكان لا تخلو عي عبر الكبر كان

عاتب خرتك وارضاك خمر جمكا تاتر يلوم على السلكا عاسب ما سلام يريد رانا ويل قاسنا هزنا سنة لي يا شبر حلفا يا في حيا مخو حدرقا محرفا ناي ثلاثة عمت مريسوها ولا يعرف كنا تغيريها

0: هيك هو كلن وش حرسيا قرهت لك لك فانيكا.
1: ዝኸበርኩም ትሰማዕትና ወይ ትከታተሉና ደለኹም ብፍላይ ኣካድ ትካል ሃገራዊ ሽማግለ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝቐርብ ሓበሬታ እንተለኩም ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ከተቕርቡ እዛ ሙዚቃ እንዳኸደት ከላ ዕድል ክንበኩም ኢና።

ዝኽሪ ሰነ ጥርዚ ኩሉ ወራራት ኣላሽ ዝበለላ ወርሒ እዛ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ እምብዛ ረዛን ዕለት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኮይና ክትዝከር ዝተመረፀትሉ ምኽንያት እቲ ብዕብየቱን ሓደገናነቱን ጥርዚ ኩሎም ወራራት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሻድሻይ ወራር ብፀዋዊ 14 ደርግወ ፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ድሕሪ 4 ኣዋርሕ ዝወሰደ መሪርን ደማውን ምርብራብ ብፍሽለት ዘብቅዓሉ ዕለት ብምዃና እዩ ተጋዳላይ ነቲ ስርዓት ደርጊ 2 ዓመት ሙሉእ ሰፊሕ ምድላዋት ገይሩ ብልዑል ርእሰ ተኣማንነት ሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ክድምስስ ምዃኑ ብኣዋጅ ኣፍሊጡ ዘንቀሎ መጠነ ሰፊሕ ወራር መኪቱ ንምፍሻል ብዙሕ መስዋእቲ ይኸፊሉ ኣብዚ ናይ ሞትን ሕየትን መሪር ጥምጥም ልዕሊ 2700 ሕርያት ጀጋኑ ደቂ እዛ መሬት መስዋእቲ ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 5,000 ተጋደልቲ ከም ዝቆሰሉ ሰነዳት ሓርነታዊ ቃልሲ ይሕብር ሻድሻይ ወራር ብ15 ለካቲት 1982 ጀሚሩ ብ20 ሰነ 1982 ብፍሽለት ተደምዲሙ እዚ ፍጻመ እዚ ሎሚ መበል 44 ዓመት እዩ 20 ሰነ ኣብ ንዝክረሉ እምበኣር እቲ ኣገራሚ መኸተ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ኣብ ሻድሻይ ወራር ምጉልሑ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ታሪክ ሻድሻይ ወራር ብሓደ ኣንቀጽ ናይ ጋዜጣ ዝግለጽ ኣይኮነን ዓብዪ መጽሓፍ ፅሒፍካ እውን ብምልኣት ክትገልጾ ዝከኣል ኣይኮነን ዝኽሪ ንምሕዳስ ግን ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ጽማቕ ሓበሬታ ናይቲ ወራር ሒዛትልኩም ቀሪባ ኣላ ግጥማት ሻድሻይ ወራር ብሓፂር ኣብ መፋርቅ 1978 ጀሚሩ ክሳብ ሓምለ 1979 ስርዓት ደርግ ብገዚፍ ደገብ ርእሲ ሓያላን ሕብረት ሶቪየትን መሻርክታን ሰውራ ኤርትራ ንምጭፍላቅ ዘካየዶ 5 ተኸታተልቲ ወራራት ተሓምሽሹ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ታሕሳስ 1979 ኣብ ግንባር ናዕፋን ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕልን መጥቃዕታዊ ተበግሶ ብምውሳድ ዓብዪ ወታደር ዓወት ድሕሪ ምጉንጻፉ ደርጊ ከም ብሓድሽ ንሰውራ ኤርትራ ብወታደራዊ ሓይሊ ክጭፍልቕ ዘኽእሎ ዓቕሚ ንምድላብ ንኽልተ ዓመት መመላእታ ኣብ ሰፊሕን ወሳንን ምድላዋት ተጸሚዱ የሕሊፍዎ ዘድሊ ምድላዋት ድሕሪ ምጽፋፍ ከዓ ሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ገጽ መሬት ንምሕካኽ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ኢሉ ዝሰመዮ ናይ መወዳእታ ክኸውን ዝተሓስበ ወታደራዊ ወፍሪ ኣበገሰ ስርዓት ደርግ ኣብ ርእሲ ዘይተቆጠበ ደገፍ ኣፅዋራ ወታደራዊ እስትራቴጂያዊ ምኽሪ ወታደራዊ ክኢላታት ሕብረት ሶቪየትን መሻርክትን ሰኒቑ ብዝገበሮ ልዑል ምድላዋት ምሕር ተኣማሚኑ ነበረ በዚ ድማ ምድምሳስ ሰውራ ኤርትራ ኩሉ ገና ከበስር ተጓዩ ኣብ ጥሪ 82 ካብ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተወከሉን ወፃእተኛታትን ደገፍትን ዝተረኽብሉ ዓብዪ ዋዕላ ኣብ ኣስመራ ብምቅናዕ ኣስመራ ማኒፌስቶ ዝተሰሚየ ወግዓዊ ኣዋጅ ሕለፈ ነዚ ብዓይነቱ ካብቶም ቅድሚኡ ዝተኸየዱ 5 ወራራት ፍልይ ዝበለ ዓብ ወታደራዊ ወፍሪ እዚ ንምዕዋት ስርዓት ደርግ ላዕለዋይ እዚ ውጥን ወታደራዊ ወፍሪ ማለት ወታደራዊ ዘመቻ እቅድ መምርያ ዝተሰሚየ ኣካል ብምቋም ነቲ ቅድሚኡ ብግብረ ሓይልታት ዝነበረ ኣቃውማ ገሪፉ ሰራዊቱ ብእዝታት ወደቦ በዚ መሰረት 3 እዝታት ኣቆመ ውቃው እዝ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል መብርቅ እዝ ኣብ ግንባር ባርካ ናደው እዝ ኣብ ግንባር ናቕፋ መንግስቱ ሃይለማርያም ድማ ከም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ነቲ ኩናት ብቀረባ ንምምራሕ ብሶቪየታውያን ወታደራት ኣብ መኽርቲ ተዓጅቡ ኣብ ኣስመራ መእዘዚ ነቑጣ መስረተ ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ምድላዋቱ ስርዓት ደርግ ኣብ ርእሲቲ ኣብ ኤርትራ ኣቐዲሙ ዝፀንሐ ኣቐዲሙ ተወሳኺ 120,000 ሰራዊት ኣሰሊፉ ብዘይ ሓገዝ ታንክታት ጎቦታት እናሓኾሩ ምስ ተጋደልቲ ክገጥሙ ዝኽእሉ ሃሩሩን ኣፃምእን ዝፃወሩ ወታደራት ብምስልጣን ተራራ ዝተሰመያ ፍሉያት ክፍላተ ሰራዊት ኣቑሙ እዘን ክፍላተ ሰራዊት ኣብ ኣፃምእን ኦጋዴን ፍሉይ ታዕሊም ወሲደን ብድሕሪኡ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ ዳህሳስ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሕወሓት መጥቃዕትታት እናፈፀማ ግብራዊ ናይ ውግእ ልምምድ ኣካየዳ ነዚ ዕማም እዚ ፈፂመን ናብ ኤርትራ ምስ ሰገራ ከዓ ኣልፋ ፕሮጀክት ብዝተሰሚየ ስርሒት ኣብ ድሕሪ መስመር ፀላኢ ዝንቀሳቀሱ ተጋደልቲ ንምፅራይ ሰፊሕ ወፍሪ ኣካየዳ
إذن نعبر سرعة درج من كسر أسدجن هزبا وجنبار نمل ماسون عب كل كبابيتات ساحل بليتن بقترن الحد ورحب زي قارت زقد سأل برتع دب دب نفرت كايدة أبزور أرزي تلاقي أبز وار كرميو زي نبر بزحز اللون عم يتن سلاسان ميليمتر مرافع كوسهم كله شعو زمناوي عن زين برا حدستي MI-24 هليكوبترات وقونا الدالوه عبر اسزي الدرق مرزام قاس كتك مخانو حبرتاتات النافسة ابتقادلتي هزبن چنكتن مفتار سفيح سنا عمراو زمته تتحيزوه نبره هزباو سراويت عم مودة اتا سبعان تشعاتن اب قنبار نعفا عم مجمريا سمانيا دما اب قنبار سمنا مبرع سحل متقعت وسيدو عب لعل ورار سراويت مقزاتي توبيع عب عاوت بمزقاب عب قنبار نعفا كاب امبادندن نقيلو كساب كبابي عد شروم بتسيحو بمنبارو عب دروش عد شاي ورار هزباو سراويت بشنخ نعفا نافف عبت زي قامت عردتات حيزو نباري يقداس مسمك الراب شاد شاي ورار إزمك كالا خالي مسمرزي مالت قنبارا في عبت قدتم كي تخيدلو ناب حداي كم زحب تقبري معرة معرة تتسألا إذا كايدو زي نباري مدلوات تقاد علي ونة ورار نممكات عموزة في كدو مك الرابات يقبر نباري بفلاي إتي سنة أماما وكينات حدش ترئي سلز نباري نفسو كمي قيرو خمز كالا خال إنا تمهرو لعل سنة أمرا ومك الرابات قبري أبا قاوما سراويت حانت حداس بريجيدن كاب كل نهارتات استواتسا سلست فليات بوتولون انتاتن كمزو سخات قبري أف كفلتات ازباو قنبار كاب زنبور تقادلتون قل كفالوم ناب تواقع سراويت كمزو خطو تقبري عبد الرشاد شاي ورار مبار عب قنبار نعفا بريجيد حمسان حدن سبعان شو عدتن كمون كل التبوت أولونيتات ناي بريجيد حمسان شو منتن عب قنبار باركا بريجيد سبعة حدا بوتولوني ناي بريجيد حمسان شو منتن كل التبوتولوني ناي بريجيد عسران سلستن عب قنبار سيمنا مبرع سحل بريجيد أربعان أربعة سلسان حدن أربعة حدا بوتولوني ناي بريجيد عسران سلستن كمون كل التبوتولوني كبيد برات ناي بريجيد سبعان شدشتن عريدا نبرع اتن سلسته فليات بوت الونيتات سبعان سلستن سبعان اربعتن سبعان عمشتن كا تتابعت قوينان يتصبيا نبرا وتهدرا وطن وفريق يحكو خب نسراوي حزباو قنبار بكل وغن انت لاي بمريت سودان تطويخه اب كبابا بمئتاو اوش تخلت توي سلسته سمون ملو بملو مدمسا سينيرو ازي غزي فن نويحن مدلاواس تغبرلنا مودا تا كونس تحسب دمسا سمتقعت دما ناب عصرت حموش تلقاتي شحنت شعات نميتن سمانان كلتين ابزوق حليتي اب حاجة ساعات بقنبارات نعفا سيمناو مبرع ساحل باركان حال حال تولع ازن اي موتن حياتن قد مستجمرة بشانخ باركا كاب عدايات كساب سلعة ززرقا حدش قنبار زخفته عبي كفال سراوي تدرق مبرق از اووشت ناي سالس توقع اب ديبيا حزباو سراوي تاتيو تدمسسه إذن أي قنبار باركا سعرت فشلت شاد شاي ورار كلو قنا زأمت إنيرو سرعة درك بباركا زبقى سومت كعتي بزح كسقم كم زيك المسترد بوون بوو طرف مرف سراويتون أتصارون أخاقبو بقصبت ناف قنبار نعفايو دربو أبسيمناو مبرع سحل أب قدامو تسمونات نايت ورار وكاو أز بتسقام ور مريت سودان تخواليلو ندم ببيت تقاطع تيرو بيمان بفح زيرو بيلو كساب تقند شتو قبو مش علي بمبصح نجزيو كبيت ساعة تخفتر كيلو نبرة يقدس سبع سراويت نتي بمش علي بزورة حيل تسلاقي نسمونات زا كل مكيتو زف دحر مبال بشنخ دم ببيت تسارة متكعت وسيدو نوت ان كبابا ورار سراويت درق افرعانو افشاد شاي ورار اتزبر تعبزح مسوات تستخفلو مرير وقعات استخايد البوتاتات امانقو قنبارات نعفان سيمنا ومبرع سحل زنبرة اب اوان حامشاي ورار سالساي قنبار تباهيد استتسوع بوتاتات نيرو تسالاي بدبر تقلول نابها قرع وريدو مسمر نعفا دجن كبتخز قبرو من كسخاس دزما زيادة كل حدا قنيا نبرة بمبرعاوي اتعادف نور حخيرو نعفا خاات تستن كسقاس سراويتون اب افتك نعفا نزركب استراتيجاو بوتا براخ شحن شو عتميتن كلتن دحر تابا وفيات استسمي بمكو تصار اما جمر تانايتي
كينات أزيو حدا جنيا كونات فتيرو نبرة بزخاء أب حدا يزنبرة دفعات زباو سراويت نابتنا يكادم مكالا خالي مسمر يمانت أقام انبادن دن كمز سحبتا قبرة بعصر شدشتا لكاتي تكاتري بروبع محنا نام مندعات زحاخوري أمبسا زبل متصوع زنبورو مورد سراوي درق سالساي كفلات تراويت كفلات تقر تسألائي برتو حيل سلزنبورو أفت كباب زنبرا قلة بطلوني تات زباو سراويت كابت برخت برخت بوتاتا تدفئن ناب قولا قولا قرع وردا اتو كونتات كبيت سيقاس لزفت ارخاء اف كفلتات دجان زو تصنحو تقادلتي مستون بوتارونيتات كم زو تصنبرو تقابره نوح كي تصنحقنا زن احارتات توساخا حيل دريبن بمو وداب تصرم ما تقع تفنين بزوح مسواتي كفيلن نسالائي كاب كبابي اقرع تصريقن اف برخت قوتات مأدن عنكار تصليمن كم زدرات كبرو دحرزي عووت تسارمت كعدزي قمبارات نعفان سمنا ومبرع سحل تلاقيبو كاب دم ببيت كساب رور حباب أبستزر قحمة كلاخة المسمر أزيو مرير مر براب كتسالة سراوي الدرق بزخون واقا نعفان مكو تسار ني عقل تبت وقا كاده اتكبيد مر براب نلعلا عسر تمعالتات بزي استنفاس تحرم قتسالو خاقا بأسران شدشتن لكاتيت أفت تساطي فتير زنبرة سالساي قنبار هزباو سراويت ترمت كعت وسيدو نتورار سراويت نقول قول نورا نورو نارو أصدفو بدحرزين هزباو سراويت خبيب كام مدمساس زبلوتن كم زي كال بروه كون انتقونا مملس إقري بوحدو نعفا مكوتتار زبل نعاقل تبت مت كعتات كتسيلو كاب كبابا من دعات كساب دندن اردفرنلو ابزنبره مكاله خل مسمر كاسراوي درق اهرتات النقايره لربعت اوارح بصعو دبدب كبت اصوارات النفرتن الناتسنه جناخه فرزه يترخبو برتع من ربرا بكايده اب اردتات سمنا ومبرع سحلون بتماسا سالي يا قداس ابزنايا وارح كبيد من ربرا اردتات زباو سراويت النقاي بلان شاد شاي ورار كا بعسرا سنه شحنت شعات ميتن سمانيان كلتن بعوت زباو سراويت بفشلة ورار سراويت درق تدمدمه قفشاد شاي ورار سرعات درق استاد حمسا شح سراويت اطفئو كبيد سو اون نواتاون كسارا تسكمه زباو سراويت زخوف لواقاون كالي لاي نبرن لعل خلطة شحن شوعات ميتن بلوطات ايرتراوان تقاريل تتسويهم لعل حموشتا شح قوسيلون كبهال كله درقا فرقع عقمنا يتشعوز نبرة واقع سراوي تزبوه قنبار مخانيو شاد شاي ورار سوراي ريتراخ سعرن زيك سعرن ناف كبيت فتنة زاتولو تقادالاي بطمي كبدو عبتلتلات عدف ان حدرن ان وعلن بعقمي ازيو مستعات اتفو سراوي تقاتيمو كبر مسواتي خفيلو نزفتان مدرخ بعوات سقيرو كاتسالنتن تعواتنا تنسورا زرقا قدس اللو تنعاتن جيقننا تنزبي اريترا دميق زوات اللو فولي تاريخا ومدرخي عسرا سنة مبال اربعان اربعتن عاموتو انزكر اللو اقات امن بقار نزفولين دنكن زحبين جيقننا تاوفت ساميزي بلعو الهقرا وحابان كندمقو يقبايو

0: كما يالخوم دك مسرعنا كما يالخوم دك غانتانا تحمد اللخوم دك حيلنا دك وطلنا سلامتنا تقبلو كاب صوتكم سمعتي كاب تمو السفر كردتات زيت نقرات زيت نقرات كابزي دك اسمع لزلنا فيدل بي عرد دن دن سلامتنا تقبلو كاب بوليوبل عردتات مايكلاشن كاب فرنلو تابا سلام عردت استاد فعات لاجين تذكرنا دوالا سرسعكمنا سب سوارا قلوب انداسقا سب ودقان تابات اماما سب تكل تابها سعينت سب قلوب سب بوليبل نابرا دحر قدر تخايل دو قابل علي مدريم هلاوكم اديكم دو اما هلوات بصوتنا سلامتنا يبسحكم كابسا مقابرنا سمعوا بصوت تذكر ودو اتكوا ابقدل خلنا عينتنا كين السلام سديدنا اتكوا نبهار الزدبرنا تذكر ودو كمانا ولا سرسعكمنا ناصنة حلنا قنطيرو دليتات درديرو كاب كيدان يزرحق كامو كاب حجداء نلليو كاب قدل الناصنة قدل مستبنة يزبرتعمو كاب حجداء نكتبمو ناتواهلنا كالكنا اتخلنا امو نزخ بيت قاسي كيلكم مدو على سا ايتكم هيبكم درو كم سب مسيلكم لعلم ريت زلخون بصوتنا ملخت تقبلو كابزا مقابرنا انتم قربو كينات الى برعيد منفسكم بقهنة بزي رعيد سب معميدة دك مايعين بحان ساب زعممكم كابزا متحتن انت نحنا ابزا مقابرنا كوينا وطرينا نلعلكم عصم السقانة أبتحت المدري سامسن منفسنا أبوهي السراسر سسرنا يؤنان من نيلكم شغر الرنبل إشوهن كوقعكم بنهفق وثن حمس عبز بزحيقة محقوس قناخي هندبت قطع قطع نبل بعل إكالي انكتو المقال ننافق هو ننافق كفوفنا زنارنا عتقنا منافقاتنا مهدر ستاري تفتاوي سبسكليت تادقا مبرت كيبان لقيبان زلبست مرفق قدلي بولي زي تبلي اللادو بتاوان عتق شفتا منابرتو قربت قدل زفترا ستمت اثدلدل وقيا الطابقة سلام كاتب لكم تامسانا استقبرت طوية نسألا حق استطيت قرام رامسلا اتشعو مسانا مستبسعت نحوارو مسانا مستقبرت قلا مسانا تداويسا نبحمر تقيرا عصم السقانا تقليلا تمامو قنا بعقما ننافقه نايك ادم مسلا اتوكوا افزباننا خلا هالهالتان ناشالببا عرر النابساس عاني ونوجو كنبلا حاولت دقيركم لا ولس نبور شرقيا زلا ابوشت مقابر كوينا ننافقكم كلا اتنافقه زلان قويان نهارفو حلوف بس عينتن مني وقح سبحين فتقارن المنو رمسن مسواتن كن دقمو حلوف بس عينتن مرتن كن ملسو عطاز نافقوت كن دا يبرتع كابتي زنطقو عينتنا اهيز نبع شدان اخي كم حاولت دو اغمتكما مثل قوقابان كخويتان انبيلكما ولا صدر بيكما كشخنا ميلانونا براشونا كلاشنا كله يرأينا تبعات مستوفاينت مسما مس مسواتنت تصفى مس بصاينت كلنا نافقو ندفع نقمو ننشع نسميو قن كان حقوس منفسنا يسراسر بدسدس سببان قبصتن ترسيو صقابن طلن مليو مقبنا زنبره مقب الثوره حمل جدبلو حمل الرجلا دقيم قصل برخه كوين مسمعنا بتحقوس طرنق قلنا نمسكن فطارينا نمسكنو نقبرنا هنقع فترة اللو من بل ناتنا في نادما نسم بل كناخي حنساء حنساء نفاس ناتنا زي بحريو قزع حيزو انكشبب زي بحرنا شقر قرن بل كسانت نسئن يعقر قرننا شقل كل بتقل زي بل فور دوب دوب نحسنا انك دوب دوب محير نستماسل من النات كانت اللل بدو قصنا ملعل من قعرر دكو جلنا كما يالخوم اسات لليو كابانا زترفكم كما يالخوم مثلنا وصامعات صويت زانتنا صحتي زي قدو حشغوتان سمعمو بعل كلا سب كينام كينام تكلم سمن بار وجنام ورك أو تاريخ وحيتام نفس أنسواي زنبيلام يقولون أما حلم خيكون دقاقي من أنا ترجمة كم مجهاي نجهي نتعساق النسابوبو سرسر نقول ما حركنا نقسم كتيان صبي كسب حلنا تعتن لعلن نحسم عرق خون لنا متكل خون تمارينا نحبر خون هبتنا كم هلهم سب دفع مركبنا عبد تكسي سبتا باوفيات سبري قولي عبد حمغش تحس اوين اندب دك هاس اين تكلتا باوفيات مسالفر عمتم سب تقرح ماي كلاشين سب دنبو بيهت مسي تتحمل سب ماي ما او انا بر اوغث ولا قول كراي مس عرثات عبد اندابون با مسايبريا بهارات دفع اوتوبوس مسنيالا دحان دلوخم سب كداننا كدان دمتم فاسما كدان متكل كدان موائل قرم ورئينا نسمع بحرقنا خان خرق سلام ببرهان تتكيو من النتنا تخلعو هاقرنا تفليتو الدبنا بدم تحانسيسو مسمعنا كابزن نيوسي نجل يقوانا يبلنا كومي مليونا يقول قوانا ورئ انقوعنا برهان تسكري انقوع حزبنا تدري انت نحنا سوبوقنا زلنا ابتها مقابرنا لعلي مدرنا قوامتنا رسني كانت تقلل ابزو ما قرابنا تقلل درق انكولنا انو مقلم كاب عقوار دبنا ابتحتو او موخا عكا نبل بتزيتا قدل الشلو نبل قو بزاين هابرومن نذكر عردتات فقر نسئل منفسنا اترنا نزلل كمي اللخم تما فقتي كمي اللخم فتوات تقار التوار ساي ورستي اللخم دخن قدن بعال حصوب معانطا بعال شدن تصم ممودو كمتنا قدلي ايهي تسحيو بعقلي زنبول تقنعو بعلي تسعيت الوطن بلقسي محاسد تقصعو بحقي اللخم دو كمانا تصمبر ودو دمكم سدمنا تصوي ودن هزبنا نحنا دا قديونا الله انفوتكم قنع نقول نخيلا نقول نخيلا قناس انتا مسارنا سعنا نخوحكم نلعلي قصنا كابتا مقابرنا حسانا صون مود حينا حشوختا لو منفسنا بس زي سمرز نبل بتستلم نحمم منفسنا يقعر عندنا ينطر سلام يخدمنا نصل وسفرنا مقابرنا كما يالخم دك من عردي مقلي السبق وضع قدي نفره نفره سقا خي حمق صنوع قلبابنا كي حرق حلنا مويتو كسعى كي هاتر بسسعى مسنواي كي نبر اللخم دو السبقية زفنت اسخم دا صحاويا بفشيختات صغرون مقاريا قبر السلطكم كابصويا أبزار الزان معلتي قابعكم أوسيخهم كدنون الزخري بحبن نفسا قداموت دحروت في شختان اللاوت حد حدنا أمنغوت وقعي صلاة رزين كبري أمنغوت هزوي كابل بزيصلي كسانة زبنا بعال ملوء حلنا قنكا بعال كرداد نيتسانو أبزاني حانت دقيق الزخري نوحدات كاليث مصوار سينو تبتب الزبلنا بنوايو رطريت الناس عزر أكلوا أتريفو مسجن زبز حمام حلنا نقيفو كم خصم عن كلنا تتريقنا أبيت مش أرورو موت كي مسألنا نقوى عم قابري كونا مسانا منشورا قاسي أبيت كنصار إلكمنا كمي هلخم دك ما يلابا سب سالينا جيغان نورس مدري سب زبالكم مات كيح بحري سب فلفل قنبار سحرتو بخلا سب مزلاق نتير حقز الله شلم نبلع لنا أعنت منفس تخيلنا حدرا وحدرا نقفيتا خيترسعو كاب نسهلنا خيتفرططو ككم إيدكا خيكوون قزيو مقابرنا خيين قد قد تغطيعو علم كيتقلبت أنا خيينو قد مقابرنا اللهم بسبق حياة سب نصفيرو سب حراز حرماز ولا قول نارو سب تابع عسرته سب إنسه سب كوي سب قلقر مكال قوننا دك مرور أوستو قد قوانا خوينا نذكركم كميل نخم بسعكم الصغاتكم دو ترسعو أورمز تسعسعو حراس النبرتة قرعو زانتخومي علمنا دفع قدمي بيتنا أنتم هلوات بصوت ذكر ومنة هوت أمنات مسقرهنات فقر مسقنعات لقس مسبسعينات سقاب مستميت برخات خطمو نموت تهدمو كند سبكم تدغمو كند هزبكم تحمو أب كند مريت زقح تقولو كسن حيبلو خسرر يبلو نابرا دفعات نابرا سحالي ذكركم دو تحت أون أب زبانكم تربح بحك بالسقاقم إنام تريخ الزواور مخبصة اللوات عرّب أكلكم ناس الناس أركم زعاتكم كم تنايس حلدة نقحو تام كل بلس أنت قالعو نحن سابقن هو نحن سابقن تغس إنك تقولوا منفس قبل النفرح له كما يسي مسمان بهاتب تم تبعات بخدعات مصوات النت بموت علامة بربحة بساي النت ببلس متكل بسنكل كل شركان بحميتها ويا وازاب قوي غوا كيدوان نفره نشقرر كيدك أصلا نحذر ملحسن قبرنا بكل تشاف كي سفر أبكر عدس ما أتشفت النت كي سعرر وصينا نسألي كيدوان قرما قدلي كما يقولون سبك أدمنا سلام تتقبلو كابزا قدمنا منابرتنا مقادلتنا سرحتنا سنت سرحتها قر سبز فتركم بقية مستنكر انذن احنا قبائنا زلنا أمت كل قدمنا بأخاتكم علالنا كبأخاتكم تسويتنا نواي لنا منفسنا زعباي لنا بقدقادنا حابني من صفنا ارترا ونتي خدامنا سقاي سقا خائي منابرتنا زان تقياتاتي زربعنا ناصدنتكم يمقبنا أبزا ما بقدقادنا قدا فوسنا فقط انتخوننا حساس نبل بدو قصنا بطن زلمسا آداؤنا آداؤكم محاوركم ناقاتمنا عينتكم ناطللنا عبقودا قدن سرحكم امو كم هي او نعللكم نزاربو نمسلكم نسميو اسماتكم ود ناصر ود بره نابلنا ندهي كساب تمسو نابنا نام عموق مريت نابسافرنا عين بركم بحذر نحلو لنا قداس زي ترف كاب كونام ودات عمري كله انك جيش بخبر بزي كبري نسألي لكم كتبولو نابانا موت كي سعركم مخيط فلينا نسيو قالنا قال سمعتي قال لبوانا دك مسعنا دك قانتنا دك حيلنا دك وطولنا سلامتنا يبصحكم كابزا مقابلنا تقدالي
1: زخوركم سمعتنا موداتا حبريتا لنا زخري محل سمعتاتنا عفصها سنف كتما مانهايم زكايد ابتقرب سوء مخانو تحبير الله ابتقرب سوء نختموتسو كاب كتما تنقل قصر شوعة تسترا سنبان ناب فوق لشتان تخيد ناب فوق لشتان تخيد اب تالش تراس وريدكم ناب تي عمر قصلا متزلو أوي تقرب سو تبالت كل سبون فلتايو بما كنا نتمو تسوخ آنا فودنهايم برجر بارك يزبهر سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم فودنهايم برجر بارك سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم لكم ناو كتمو تسو تخوليوكم سلازي بقطر شو عادتي نفوقلشتان قدس تخييد ستراسنبان أبطال ستراس توردو زخبركم سمعتنا نايلمو مدبنا تخاتات الكموات كون تصفان دا قبرنا كساب زمت مدبنا نرخب عسرا سنخ نرخبنا كساب شعو دحان كنيو